قلاش انتي بين وريتش كوش بالكشوب اليول ترسقيب قال انتي بيش وطسير توك اجناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيل توك اقونيكو چخونتا ما بينا قيخي چخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توك بوني توك چوكلالا چخونتا قطا توك ياخ توخا عام بلو ما تخونا تقي ما تلبخ توي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالكشوب اليول ترسقيق خالو وابخون عام بلو دقشي أخلال أو تزخ إدلان أرش كخشالي بيت شوش أتلي أقيل أتلي تصلاح بيل أتلي بيس بخيل نقطيج كم بخطو قشو خلال نقوش آ أتاقو كني يقيل مخ تختبي تات بخ كوال بخ شيخ بخشان إكشيك تخو تبان القنيك يوتكي يقيل إشتبان الأخلال نشيخ شيخ